0: رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كل ذنب ما تعالى يا معلم.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يا بحمد.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم يا بحمد. سبحان ربي العظيم يا بحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم يا بحمد. سبحان
0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله. بسم الله وعلى سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد يا مكنفا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالله

والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam